0: حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لحبيبي حبيبي وسلام سلام حبيبي حبيبي وردوا السلام حبيبي حبيبي خلوني في هادي شوف غزالي حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لهموم حبيبي.
1: Fréquencié, il est 3h. Toute la nuit, Fréquencié se branche sur le reggae.